بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات: الفعل الصحيح في المستقبل القريب.
1: مرحبا بكم أعزائي، كيف دايرين؟ تمارين كانوا صعب؟ أيوة، ما كي كيقولوا مقص خير ياك، ولكن راه في الصالح ديالكم من طبيعة الحال. دابا نشوفوا التصحيح ديالنا ديال التمارين. كان عندنا دائما الفعل فهمة، التمارين كانوا ديال فهمة بسرعة، ولكن معايش مع المثنى ومع الجمع. نبدأ بأنتما، يعني جوج ديال الرجال.

انتما تفهماني؟ تا كان تف الدارجة كيف قلت لكم كنقولوا انتما تتفهموا تف. وشفتوا دائما الحرف هذا اللي كان هو الاولاني في الاصل ديال الفعل كياخد السكون. انتما تف ها انتما تفهماني، انتما كتفهموا، انتما تفهماني. هذه قلنا بالنسبه للمذكر. بالنسبه للمؤنث نفس الشيء، انتما تفهماني. تا الا كنت كنهضر مع جوج ديال العيالات. انتما تفهماني، ما بدلت فيها حتى شي حاجه. ملي كنكون كنهضر عليهم هما ما حاضرينش معانا، حاضره غير ملكتهم. هما اشنو؟ هما جوج ديال الرجال وما كاينينش وانا كنهضر عليهم. هما يا

هما يفهماني، هما كيفهموا، هما جوج ديال العيالات هما حاضرة معانا غير ملكتهم كيف كيقولوا. هما تفهماني، هنا كتولي قلنا بحالها بحالاش، بحالها بحال

انتوما كيف كنصرفوا انتوما جوج ديال العائلات كنهضر معكم ولا جوج ديال الرجال كنهضر معكم نفس الشيء انتوما تفهماني وقيلا تعقلوا مزيان وهذا الشيء رحنا شرحناه في الحلقه الاخرى بان وماشي غير الحلقه الاخرى حتى في الحلقه اللي قبل منها بان هي كنصرفها بحال انت الراجل ولكن هذا انت يعني المخاطب ملي كنكون كنهضر مع شي واحد انت تخرج وهي اللي حاضره ما حاضراش معانا حتى هي كنقولها هي تخرج كنصرفها بحالها بحاله ولكن هذا راه ما كيعنيش انها كتفقد المعنى ديالها ابدا لا هما تفهماني الا بغيت نهضر على احنا اكثر نحن بحالها بحال كيف شفنا في الحلقه الاخرى نحن نفهم نحن نكتب بحالها بحال ديالاش قلنا ديال المثنى نحن نفهم احنا نفهموا نحن نفهموا احنا كنفهموا الا بغيت نهضر عليكم نتوما رجل ماشي نهضر عليكم سمحوا لي كنهضر معاكم نتوما قدامي كنهضر معاكم ولا معايا في التليفون كنهضر معاكم واخا ماشي قدامي ولكن المهم كاينين معايا حد كنهضر معاكم كتواجبوا معايا وكتجاوبوا كنتواجب معاكم نحن نفهموا هذه حنا ولكن الا بغيت نهضر معاكم غير نتوما اش غادي نقولوا انتم اش كيف شفنا في كتابه انتم تفهمون

أنتم تتفهموا، أنتم تفهمون. وكيف ما شرحت أن هاد الواو هاد أون هادي راها ديال الجماعة ديال واو كتسمى الجماعة ديال المذكر. ملي كنشوفوا أون الواو والنون راه مجموعة ديال الرجال ماشي مجموعة ديال العيالات. عندنا أنتن يعني المجموعة ديال العيالات، أنتن أنتن ت أنتما كتفهموا أنتن تفهمنا. أنتن تفهمنا، أنتن تفهمنا. دابا إلا بغيت نهضر مع مجموعة ديال أش ديال الرجال ولكن غائبين ما حاضرينش معنا، هم بحال كيف درت لي أنت تكتب، أنت تفهم، هو يكتب، هو يفهم. كندير في بلاصه تا ديال الاول الكلمه كندير ليا. غادي دابا فهم حتى هي غادي ناخذ هذيك ليا ونحطها عاود هنايا ليا ديال الغائب. هن يفهمون لان بحالها بحال تكتبون او لانتم تفهمون، غير كان ليا قلنا هي اللي كتبدل ديال الغائب. في حين كيف شرحنا ان الواو والنون هاد اونا راها ديال الجمع المذكر. هم يفهمون، هم يخرجون، هم يدخلون، هم يقرؤون، هم يكتبون كيف شفناها، هم ياكلون، هم يتكلمون. يعني دائما عندنا هذيك اونا فاش

الفلفل المضارع. بقات لينا دابا غير هنا. هنا لأن ديالت الغائب مجموعة ديال النساء اللي ما حاضرينش معانا، كانوا يقولوا لهم هما كيخرجوا، هن يخرجنا، هن يكتبنا، هن يفهمنا. هن يفهمنا بحال بحال أنتن تفهمنا، غير أنتن فيها التا ديال المخاطب. هنايا عندنا الياء، الياء ديال الغائب، ديال داك يعني داك الانسان اللي ما حاضرش معانا، وماشي غير ما حاضرش معانا وكنهضروا معاه، لا راه ما حاضرش معانا وحنا كنهضروا عليه ماشي معاه، عليه. اعزائي هذا كان الدرس ديالنا ديالاش الدرس ديالنا ديال المضارع. ها حنا كملناه. المضارع قلنا هو هذيك الحاجه اللي كنديرو دابا دابا دابا ومازال ما كملناهاش، ولكن الا كنا هاد الحاجه مازال ما درناها كاع، ولكن عندنا النيه باش نديروها. مثلا نسولكم سؤال، هل ستفهمون الدروس المقبلة؟ هل عقلتوا على هل الاسم ديال الأداة ديال الاستفهام؟ قلنا كنسولوا بها على كل شيء. هل ستفهمون الدروس المقبلة؟ زعما واش غادي تفهموا الدروس المقبلة؟ باش غتجاوبوني، جاوبوني غير بالدارجة، غادي تقولوا ليا غادي نفهموا الدروس المقبلة، غادي نفهموا، نحن نفهم، نحن غادي نفهم الدروس المقبلة يعني الجاية. وعرفتوا هاد غادي هادي مع الفعل راه ماشي عربية سليمة، يعني ماشي عربية صحيحة. إلا بغينا نهضروا على شي حاجة اللي ان شاء الله بغينا نديرو في المستقبل، ولكن في المستقبل اللي قريب ليا، شي حاجه اللي اكيد رانا غادي نديرها ان شاء الله، هو حتى حاجه ما كنكونوا مأكدين منها، كلشي بمشيئه الله، ولكن الا كمل الله يعني غادي نديروها، عندنا النيه باش نديروها ونديروها في الايام الجايه، نديروها يعني قريب، ماشي غادي نقولوا نوي والحاجه نديروها ونخليوها ما نديروها تم دابا 20 عام، الا كنهضر انا على الحاجه الا كانت قريبه. الا كانت قريبه قلنا غادي نفهمو الدرس، هذيك غادي ما غاديش نكتبها، غادي نخلي البلاصه هنايا خاويه ديال الحاجه، غنكتشفوها مع بعضنا ان شاء الله، وغادي نلقاو هنايا نكتبو، نحاولو نكتبو الفعل كيف سمعناه، نفهمو، نفهمو أعزائي راه هي نفهمو ياكم. عندنا هنايا النون ديال الجماعة ديالنا حنا، هادك يعني الناس اللي معاهم أنا، نفهمو، نفهمو الدرس أو لا الدروس، يعني كاع الدروس كتار. نفهم الدروس هكا راه دابا ياك، دابا نفهم الدروس، نحنا دابا كنفهموا الدرس. الا عندنا النيه باش نفهموا ان شاء الله الدروس الاخرى اللي مازال ما شفناش، الدروس اللي جايه والنيه تكون ان شاء الله اكيده، سا شفتوها كنخليو الفعل اعزائي في المضارع كيف ما هو، ما كنبدلو فيه حتى شي حاجه، الفعل كنخليوه كيف ما هو، انما كنلصقو

تنطقوا معاه سا. إلا لصقنا سا راه كتعني أن الحاجة ماشي دابا غادي نديروها، إنما غادي نديروها بمشيئة الله. هذه كانت أجل يمشي معها من ضمير غيمشي معها نحن. دابا إلا جات على خاطركم غادي ناخدو الفعل ديالنا اللي بدينا به هاد التصريف، وهو اشنو كان الفعل؟ كان الفعل كتب. غادي ناخذ كتب وغادي نصرفوها مع بعضياتنا مع الضمائر كامله. واش حنا نصرفوها في المضارع؟ اول شيء نصرفوها في المضارع، وديك الساعه غادي نزيدوا ليها الحويجه اللي خصها تزاد ان شاء الله. مستعدين؟ ايوا يلا نبداو على بركه الله. ماذا بيا الى صفحه جديده في الدفتر ديالكم، وحتى نتوما تحاولوا تنقلوا معايا. يلا نبداو على بركه الله. انا نخلي هنا الفراغ ونكتب اكتب. أنت تكتب. نحطهم هكا باش نلقاهم الترتيب ديالهم مقاد. أنت تكتبين. هو يكتب. هي دائما الفراغ

نحن نكتب. أنتما يعني أنتما بجوج رجال. تكتبان أنتما جوج ديال العيالات، المثنى المؤنث، أنتما الفراغ،

عندناهما جوج رجال فراغ يكتبان، هما جوج دنسا تكتبان أنتم مجموعة ديالت

ملي كنكون كنخطب انا مجموعه ديال الرجال، عندي الفراغ كنخليه دائما، انتم تكتبون مجموعه ديال النساء

كتبنا والفراغ خليه لي معكم هنايا. عندي هم مجموعة ديال المجموعة ديال الرجال، هم يكتبون عندهن الفراغ، يكتبنا ما درتش نحن، حيت نفسها ما كتبدلش. نحن بحال نحن ديال جوج الناس، بحال نحن ديال ثلاثة الفوق.

قلت أن الفعل ما كان مسوش كان خليه في المضارع كيف ما هو، ما كان بدل فيه تشي حاجة نهائيا، إنما قبل من الفعل كان زيد سا، وهذيك سا كان لصقة هكا. مني كندير هاد سا هنا يا كتكون بحال مني كنكون في الدارجة كنقول غادي، غادي نخرج، غادي ندخل، غادي نلعب، غادي نقرا، غادي نكتب، غادي نسمع، غادي نغني، غادي ناكل، غادي نجلس. كدير الدور ديال هذيك غادي اللي كنقولوا في الدارجه، ولكن في بعض المناطق كيقولوا غا، غنخرج، غندخل، غنكتب، ولكن في اغلب الاحوال كل شيء كيقول غادي تقريبا. غادي هذيك غادي قلنا انها هي السين، هانتوما كتولي انا ساكتب. دابا راه ما غاديش نكتب، ولكن دابا شويه غادي نكتب، ولا غدا ان شاء الله غادي نكتب، ولا الاسبوع الجاي غادي نكتب. المهم انني عندي النيه ديال انني نكتب قريب ان شاء الله. سا انت ستكتب، انت غادي تكتب. قلت ان في الدارجه كنقولوا غادي نكتب، يعني ماشي كنكتب دابا ولا كتبت وساليت، ماشي كتبت وساليت وكملت، ولا رانا دابا جالسه كنكتب، رانا غادي نكتب. يمكن نكتب من دابا شويه، يمكن نكتب غدا ان شاء الله، يمكن نكتب من بعد اسبوع، يمكن نكتب من بعد جوج الاسابيع. المهم انني غادي نكتب، ولكن في مده قريبه في هاد الايام اللي جايه، ماشي بعيد، يعني احتمال انني نكتب ولا ماشي نكتب، لا. الا كنت متاكده انني غادي ندير الحاجه وغنديرها قريب ان شاء الله، في الدارجه كنستعملوا غادي، في الفصحى كنستعملوا سا. وهاد سا دائما كتلصق مع الفعل. اذا باش نهضروا على حاجه غادي تكون في المستقبل، الفعل ما كنبدلو فيه حتى شي حاجه، كنخليه كيف ما هو، ما كيف ما هو مع الضمائر ديالو. كيف ما شفتوني دابا كتبت، كتبت الفعل كله في المضارع، ما بدلت فيه حتى شي حاجه. اشنو اللي كنزيد؟ كنزيد هاد سا في الاول ديال الفعل. ملي كنقول لي انت ستكتب، انت غادي تكتب، راه كنعني انك ما غاديش تكتب دابا، ولا راك كتكتب دابا، غادي تكتب يمكن من دابا شويه، كيف يمكن تكتب من دابا سيمانه ولا من دابا زوج. انت ستكتبين، يعني انت يا غادي تكتبي، كيف ما قلت من دابا غدا ولا بعدون ولا من دابا شويه نيت. المهم راكي دابا انك دابا ما كتكتبيش،

هو سيكتب، هو أرغد يكتب. هي ستكتب، يعني هي غادي تكتب إن شاء الله. نحن سنكتب، يعني إحنا غادي نكتبو. أنتما ستكتبان، أنتما غادي تكتبو، وأنتما قلت زوج ديال الرجال. أنتما ستكتبان نفس الشيء، جوج ديال النساء، ولكن ما كنبدل حتى شي حاجه، كنزيد هذيك سا وصلت عندي. واعزائي راه دائما كيخصها تزاد. فين خصها تزاد؟ في الاول الكلمه، راه ما خصهاش تزيدوها في الاخر، في الاول ديال الكلمه. هما سيكتبان، هما هادي جوج كانوا جوج ديال الغائب، جوج ديال الرجال غايبين وما حاضرينش معنا، وانا كنتكلم كيف قلت دائما عليهم، ماشي كنتكلم معهم. هما ستكتبان الغائب المؤنث، ودائما كنهضر على زوج. انتم ستكتبون، يعني انتم راكم غادي تكتبوا. انتن ستكتبن، شفتوا ما كنزيد والو، ما كنغير والو. هم سيكتبون، هن سيكتبن. وهنايا ما عطيتش نحن ديال الجماعه، علاش؟ لانني بحال، لانها بحالها بحال نحن ديال المثنى اللي شفت. يعني حنا سواء كنا عندنا جوج عيالات، اولا كنا اولا كنت انا ومعي راجل اخر وخصني ندير الصيغه ديال المذكر، وسواء كنا زوج بينا اولا كنا ثلاثه، رحنا كنديروا نكتب، نفهم، نخرج، ندخل. سنكتب، سنفهم، سنخرج، سندخل، سنجلس، سنقرا. هذا هو الدرس ديالنا، نتمنى انكم تكونوا فهمتوه، ودابا نحاولوا نديروا التمارين ان شاء الله. الدرس كان هو هذا، دابا غادي نعطيكم التمارين ان شاء الله اللي غادي نصحوها مع بعضنا في الحلقه الجايه، ونتمنى انكم ديروها وديروها ان شاء الله على الوجه الاكمل، وهذا الشيء راه ما فيه شك. غادي نديرو نصرفو الفعل، ولكن هاد المرة نصرفو الفعل شربة. الفعل شربة، شربة قهوة، هذا ما بقاش فعل، هو شرب قهوة، يعني هو شرب قهوة. بغينا نديروها في سميتو في ان شاء الله نديروها في المستقبل القريب، لان هو شرب قهوة يعني هو راه شربها، شرب القهوة وكملت وسالت. دابا حنا هاد السيد، او لا ماشي هاد السيد، هاد الضمائر كلها بغيناها ان شاء الله نديروها مع الفعل ونصرفوها، والفعل عاد غادي تشرب هذيك القهوة. كيف العادة غادي نبداو ب أنا، غادي نتبعو لها أنت،

0: هو هي نحن. وكيف ما قلت ان هاد نحن هادي راها ديالت المثنى وديالت الجمع. عندي انتما انتما الاخرى ديال المؤنث. عندي هما ديال المذكر وهما جوج ديال العيالات انا كنهضر عليهم ما حاضرينش معنا. عندي انتم مجموعه ديال الرجال. عندي انتن مجموعه ديال العيالات ولكن انا كنهضر معاهم بحال هاد انتم تا انا كنخاطبهم. وعندي هم وعندي هن وقلنا هادو راه بحالهم بحال هو يعني ديال الناس اللي غائبين ما حاضرينش معنا. التمارين ديالكم اعزائي هما هادو. نتمنى انكم تنجزوهم ان شاء الله على الوجه الاكمل كيف ما قلت شويه. هذا يعني غادي تحاولوا تضيفوا لي تصرفوا لي الفعل في المضارع وتضيفوا له هذيك اللي قلنا كتعوض غادي ديال الدارجه ديالنا. الا بغيتوا ترجعوها فصحى تقولوا لي كيف غادي ديروا ليها. هادشي ان شاء الله غنصحوه مع بعضنا في الحلقه الجايه. حتى ذلك الحين اليكم تحياتي.
1: بالاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة، جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا، تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.